0: طيبه ويز اوليفيا رودريجو دي جيلتي بليجر كبير كم تعجبني الديسكا
1: سبيها مانت
0: دروب ديد من اوليفيا رودريجو على دالودو لوي
1: ات نزار
0: يبريفري لي بونجو فسيتي لو ربحنا بار بليتي بروز كبيره للعليا على نوتي من لوكي تبيك جي
1: اسمه سنبيتش زايد تشت الفت عليا
0: اكو
1: على جاي على جاي على جاي على جاي
2: سونا سنايد الهاج ليتل ليفت جوبا اتشيفل ايال مستيليا
0: سبيها سبيها منس يا سبيها منس بونجو كبيرة ديكتر جدر تورنا دالوقت وكل انا اكتر شين راب هو دالوقت نكمبلو قد نتكلم دور النتلة فايتس وجبيرا وين
1: اكو وفريت لي تلفنا وبقى اي ديسبيتشينا
0: احنا عنا النتلة فايتس نتلفو هافنا فريت
1: هين باسورد سكوبريت في التالهنيلو كل
0: اكو تلف الباسورد تال كمبيوتر تشول كمل دربة جرات لي
1: كبيرة كبيرة
0: نكمبلو بكتر دالوقت بونجو
3: Malta's number one hit music station. Hey. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. From your morning routine to the quiet of night, Schneider Electric keeps your day running smoothly. Schneider Electric, powering every moment. Available at ESS, in Imrihel and leading hardware stores.
4: Get the latest iPhone 17 from Intercom from just €37 a month. And there's more. With any iPhone 17 model, you'll get free travel charger kit and wireless charger worth €110. Say hello to the latest generation of iPhone. From Intercom.
5: Il-Cancer Research Innovation Hub Malta sato organizza kampanja nazjonali. Nar il-ħamis, 24 settembru fi Piazza San Giorgio il-Belvalletta, inaqdu magħna l-mużika live mill-artisti lokali internazzjonali fost diversi attivitajiet oħra għall-familja kollha. Flimkien se jkunu qegħdin iwaqfu rekord nazzjonali billi nifurmaw Cancer Awareness Ribbon Umana. Nibdew fis-sitta ta' flaxija. Tħul b'xejn, uri wiċċek favur ir-riċerka tal-kanċer. Show your face.
3: Join us for Kitchens Month at Venice Alston Home. Explore our stunning kitchen collections now with up to 30% off. Visit our showroom in Valley Road MC Day today and bring your dream kitchen to life.
4: 897 Bay is serving up the ultimate experience for any huge tennis fan.
6: A trip to the ATP Nitto Finals in Turin. But you've got

0: نعمل اربع تيم نلعب هذه اللعبة
1: واو وبت... التليف الجي تي اي
0: ملا
1: واو
0: ليه ليه حفنا مين يفرق ام كومبانيه تا شوليت لقالوا لهم اسمان اللوم تجي شولا بوستا يرفير انك قبل الويكند بش تنتفعو تلعبو جي تي اي كومبانيه تا شول قالوا لهم ايك يرفيريفا ام بات عرا بات النراينو كل عشينا سميت لي ام في بيت اللعبة تنفولفي مرا وراجل سوا جيسون ولوسيا يسمون من كاركترز سنتي تسكود الراجل تسلق لبال مرا راجل انسوما تسكوني في جيش كاراتري في دقة اما ينا افيامنتو يك انتي ترسبت الرلازيوني تاللعبة تاللعبة تنيدو دانو ما روبوت في لقام اللا خميش رلازيوني فيرا اما مينة يوغد حزينة تيجي
1: عشين بدأيت بالحزين لي هاي كلوك رلازيوني ما مرا اهلا
0: لا انك ما راجل
1: online
0: وبات نفول في النيس وبات فيري
1: ملا ما نافش
0: إما ليه ليه ينا أوفيامنت فيري ريت نسبت الكاراتري في لحال من الأخر وبات ناو كول راين وراين قال لنا واحدك سوا ما قبلش ميادين الدربة قال له واحدك
2: راين وكيف
0: كيف أحنا راين
2: راين تموش علي جين دي قبلت مياك
0: جراتس حبي
2: دايم ما دي الدربة لأسيبك
0: قاليش
2: ما تراج بدل البارتنر
1: تياك
0: ما لوبا وليه مش بدل بدل
2: ينا والقالي ونستمن بلا سنس
1: بلا سنس ايدلو
2: ينا في البلد انستنا عملاش سنجل
1: ايه سنجل راينا رايت
2: اما كيكو ينا عروس ما نعملش لك
0: ليه ليه ليه اسمع لي
2: قالي اما حسيش حاجة طيبة
1: ما هنا عنده
2: رجل
0: ليه مش تنيور
2: ما حب الله
0: مش تنيور
1: ليه ما انت كتاي
0: ليه لا تنيورا كرا ليه ليه ينعندر يعني ليه التاي ينعندر بيرسونا فيرا ليه عالين هوس ما وفيمنت اللوبة وإن تتيلك تستنيا 13 سنة قيل تا يا تتمتني جيمة واحدة جيمة ليا جيمة ونيت اسماني جيمة فين شتي
1: ما ان ريتين اتفايلا شتا تعملا وتشتي لا شهاجة
0: مش اوف ليه ملا ليه مش
1: اما
0: مش اما يأسف اسا خليش تبا ديك سوربريزا
1: لا
0: مالش ما تغودش ديت بر ازمبيو انا في الويكند تغودش يمكن سابيه لا اما نشتق لي كلهم داو كل مومنت بدي كل جمال للأسفاي ريتا نشتق لي لنا رافتيت نتفان نبدل النوبة يكون داشي ميشنز شلستي وكل نرسبت الراجل نرسبت المراتني اليو ماش داو كمان ساوش كارتري برنشيبالي تا اللوبة ودا سيكو جمعت نتلوبتا يا حسن
1: راين جمع انا لينكويت

يقول لنا مثل ديني أو واحدة من الفافوريتي تي أي تاسوني فودير أفلمكين مع جازي دي كانت some days فوق بي شانيلا ونكتلتا في العشية ويك انتي هادك ما رايت شل بلاي تا جيمي نوتي من لوكي تا بيك جيز إسا هو تشانسيا كلي ترجع تمور ترا عش خايكونيات يرجع يبرفورميا بين الداتي بين ال11 و 20 تا سبتمبرو يك انتي فورسي تشتيق اللي تاكوستا داون التيكت بشي وكل الامبورتانتي لما تتسمى الكيوتو مسج وقت الدرايف شو تا راينو جيليون كلا وقت البريكفاست شو تا جيمي وين تبطلنا مساج واتساب بلفتر اسبرينسا جرافي لك اللي كفاش بلك your worst experience and كفاش بل ومبات احنا نازلو لار ستوريا ونرفقو داون البيليتي كل ما تتعمل تبطلنا الدين للستوريا تياك فور 99-000-897 وتدخل في تشانز اللي تيهو داون البيليتي بيش تمرتها على البلاي تا جيمي نوتي

كيف غايدو او 29 تفلاشية دي كانت إيرينجز تا ماكلم تود فوق بي شانيلا ونه قالو راكي فنتي يك فورسي كالك جورناتا داقشين دي فيش للوم يو جورناتا اللي في مش كلوش بدا يجي كيف بيانات خانا يدوك تنكو تاشي يسالي أبزو ديسا تفلاشية

0: نو وريز. استريح وقعد في الاوضه نبداو جورناتها جديده. هوبفولي هيك ما كانش طايبه تكون اهيار من الجورناتها كلك اللي وياك لك جورناتها طايبه تانت لهيار. يلا هذا يقول لك لستس جورناتا ينا هنكون داونك سال 10 تا الليله وهنبقى قديه مع اوليفيا دين ورول موديل فور داي
1: هاي لك شتسا تعمل 3 مليوني بس كمان انت تبيخو البالون كمارادونا مارادونا هاند اوف جود بو بو بو بول بول بول البالون
2: يسكوليا بيه
1: وكي سكوريا بيهك مصير باليو في الفاينل في السنة الأكسر في الفاينل كونتا الإنجليزي سكور كينت كونتا الإنجليزي في 1986
2: مش بس في هاي مورو 19 أنت
1: مارادونا ليه مش تعرف فاميليا مارادونا 1 2 مارادونا حلينا شوا
3: Continental Cars Satariano The Eden and Synergy Health and Fitness Club getting you home weekdays from 3 till 7 on
4: Bay. For over 40 years, Malta has trusted one name in framing and printing, Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
5: Feeling the summer heat? Escape into the cool at Eden Cinemas. Catch this summer's biggest blockbusters in total comfort with premium seating, ice-cold air conditioning, and stunning laser projection. Whether you're out with friends or exploring Malta, make your summer movie nights unforgettable at Eden Cinemas. Book now at edencinemas.com.mt.
6: Meet the new Synergy, completely refurbished. Why travel between gyms when there's one that has it all? Fully equipped gym and cardio, functional and Hyrox area, indoor cycling studio, dedicated Pilates and yoga space, squash court and over 60 classes. And at the end of it all, recovery in the pool, sauna and chill tub. 8 gyms, one location, all-inclusive memberships. Join today at synergy.com.mt.

دي كانت باد فوق باي شانيل هناك وينا جات نحسب فوق الالارم هذا في الوضو عش دال يومي اني كوازي مش بيتشاي تسيها نعمل الالارم سنوز و لي يسا سبيتشايز بات روتينا ديفرنتي و يكس بوست عندي نقوم في ستة ونوفت لو الالارم نعملو في الهمسة ونوفت خلي نقول هندي هاي نعمل سنوز كامل ريت عش إيه كان عملو شخين سبوست نقوم فيرا نسبيتشا نقوم تارت بحال ما كانت يجري لي عشينا مش دايم الاستاذ تاما بخالصة قديها من ديك الفازي في يقول لي نعمل سنوز للارم مليون ضربة مش نقوم انتي ليه تسمعني يوم برا كيف تريكتي على الارم بيرسونا بحالي اللي تعمل سنوز مليون ضربة يوم كلا مالو الخوست بلا

جدي واحدة من داو كتلي بالفورس تتكن داو تكون بلو مخا واتس لاف طافات جو فوق بي شانيلا وني كهرة من داو كتلي جيب لك بسيمة صبيها فوق وجهك كنت فكرك في نقرة ميموري اللي فورسي اتفعو لك بسيمة فوق وجهك مسوما في الفيريت عش نحسب كينت واحدة من داو كتلي اللي كنت نسمعها فنا جوا داك الكلاب بارتيكولاري جوا باچه فيلي يك فورسي انت تاون باري يوم نقرا زاير زار زغور تاع فل ماكلاب بيت نايلك انا مواديين وهنقبلوا مع تيم امبلا وجيني دراكيولا فوق بي